0: ما جمس كيش عمل اي هوا الخذي البرشاوية مش طوبار من وايو هيش اندك ايو لتشوري اللي ما تشوري اللي واخوري اللي شوشانو تكمال ايو لقاسكو اللي بينقال ايو ما لتقي سيفاني خلات ايو نقدي اللي زوزاني شواري اللي تشابكوان ايو ما خلاوي اجد لي من ترى المارتو اقدي لك جميل لك اتقي ما تبدا بلا خلا كسالة باربي شاخي اذي الدي وانا ما لباري تنع وكومي حبارا رونشت مؤيم جو خرا مجولي صحبة مؤيم لو را تدهاتي طيبة وريحة دو شعبي بلايم اهو ركي المدامي مسوان دخاني مسوان دا قسمي جوي لو عدشو نام على باي تبك احبا شريك تجعل بريخ ونادمي يا خي وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري وري اخ وري وري يا خي امان وري اخ وري اخ وري يا انقدي اول قدي يا خي ويلو شاوت يو قندوتا بين خد يو بين خدانو فقير فقالتا مام تيدا مابون بين مالو بين سلميانو مني بحيرانا بجنان لكننا ندري اجل قايدة يا حد تشامي رشوها بلك بيستنام بيستيا يلو اتشاندا تشارو اجل والاتي خريبي وقربتي مبيستيا دبيد كاملية قندانا سيفينو يو اقل يو بيك الوانو ويا خي واي الو
1: Vengeşim ağır.

gelere şeke şane vala seyda ketime sebeye jihaman edilem rutera wame beçemukani seydxan besedan adı gırgal edi galara tevfik asil hadin ali cafer zenune beşra cave bave mine jmera mere çemune de sego bave kavde mirate modalya emmina jare jara bevdur aleyhin lab merani na na wala ji khuda me ve aza u besile makr nakr bi bu la mekana me khuda sebego bagdero kurma cevi velate khuderna Lorat tevfik ala bras revesi ben orta meydana kuştuna sidik ala me sevabe gera ahala cahatu çevani Veled behe gotun deve vaya da va hoş merak dese Gavet bağ emirate fişin kapa kete hazerhani Le deve dere kasra haci Musa bege suvar edez ve deze ve emirate Mu'daliya ve vedani ولا قاب سنا في شنغا صديق لا مسوا بقى قلب كل جانب خذ الاميرات دربا اخو قلناني برخي مارا ويسوا سيد الارتا ميدان دربك العنيا ودا بو قابا غسري وبجار قلاني بسيد ان قاعد قر قاعد دقو كرو حل حل اسباب تقول مارا ويسوا سيد مشاله وشو دي مال الدنيا قلكني امي دايما مرا الارتا

بكودين اي مارخرا باي ما در تزاني صالة اي صال دي چي عسكري كاقرام اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي